تجربه كبوته ابزور غانسان رسيب ريبل كو كروشا كامل بتا ابزور غانسان then receive all the qualities from guru devotion after enlightenment. They say two kayas